جلست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت.

درست قرأت جلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست كتبت وجلست كتبت درست قرأت وجلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت ودرست قرأت جلست كتبت درست قرأت وانتظرت انتظر تنتظر.